0: معانا لأنه ليس معيش ديدنا ودقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من شر المسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. إن بكريستوس إيسوس بنشور
0: شليل
2: كريستوس.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، خيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا والصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة.

0: كل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك.
1: يا رب ارحم.
0: تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم من روح الأمراض، اطرده. الذين أبطأوا مطروحين بالأمراض قمهم معذيهم، المعذبون من أرواح النجسة رب اعتقهم جميعا. الذين في السجون أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت اللي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المضايقة والمقبوضة عليها أعطها يا رب رحمة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفران خطاياها وأثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، التي الأجساد نعافيها أيها الطبيب الحقيقي، الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد انت

0: الكل بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب بين اخوتنا المسافرين
1: يا رب ارحم،
0: والذين يبرون السفر في كل مكان، سهل طرقهم اجمعين، ان كان في البحار او الانهار او بحيرات او الطرق المسلوكه او الجو او السالكين بكل نوع بكل موضع، ردهم الى ميناء هادئ امناء الخلاص. تفضل اسحبهم في الاخلاء واسحبهم في المسير، ردهم الى منازلهم بالفرح فرحين بالعافيه معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، ونحن ايضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عائق ولا عاصف الى انقضى
1: يا رب ارحم. فنسمي ملائكة قائلين المجد لله في العالي على لسان اسم مصرح، نسبحك نباركنا ودمك نزود لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك ونجل هذا مجدك يا رب الملك على السماوات الله لا يبلغ بدر كله لا ابن الوحيد روح القدس يا رب يا حامل النظر يا خطايا العالم ارحمنا يا حامل خطايا العالم واكتب بطنا اليك ايها الجالس عن يمين ابي ارحمنا انت عندك القدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله لا اله امين لك كل يوم سبع اسمك القدوس لابد الابد امين منذ الليل روحي تبكي اليك يا الهي ان امرك يا نور على الارض كنت اتلو في طرق المسيح باكر يا رب تسمع صوت تراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حال زي متاز من عزراء ارحمنا قدوس الله قدوس صلي معنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت رزقه من المياه سعه سمايات ارحمنا المجد الرب والابن الروح القدس الان وكل اوان دعوه كل امين يا سيروس قدوس ارحمنا يا سيروس قدوس ارحمنا يا سيروس قدوس ارحم يا رب افلنا خطايا يا رب افلنا اسامنا يا رب افلنا زلتنا يا رب افتقم الله شعبك شيم اسم القدوس ابانا اخواتنا الذين رقد يا من وبر خطايا يا رب ارحمنا الذي بر خطايا يا رب انها تلبطنا اليك نتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك بين الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض كذلك يوم اغفر لنا ذنوبنا كما زين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد امين ام بخريستوس ايسوس بين شوي سمينا لير واشن نيت انتر الفوات برسلون سيني فينتي مس نوت اسمو بين بخريستوس
2: يعني انت ني بس كيف شال شي نيت كان لو بينا نيفو
1: شير سي تسمي سي نوني بوين انت اف مي بخريستوس من نوت تي برسلون سي سو تي برسلون سي موري انت سو تو كوس سو اف تي بروستات سي تي نوت تي بينغون سنتي تي مترومي
2: ري بريزا فينا ري اغون ار بخريستوس اي داغوس ريغنا

0: بعد ذلك بلسان أيضا صارخين قائلين
1: يا ربنا يا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكل الروح هيكل القدوس يعطيك تمجيدا.
0: السلام لك يا طوال عزرائيل ملك الحقية الحقانية السلام لفخري جنسنا ونتينا العمانوي
1: مساء عليك اذكرنا يا تشفيع المؤتمن أمام ربنا يا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
0: شاشفنا أرشيون جيلو سيوهرة وفيرم نوس بيم سمبي بنتقراتو ريف شمشم مستريون تهي
1: ميخائيل بيبي هويد غبريل بيما اسناف رافائيل بيبي ما شم دي قدبتي فوزن تيتريس
0: سوريل سيداكيل ساراسيين منانيين ناينيش نريف رويني سوى ابني دوه مفريجين بيسون
1: ميشيرو ميد نسيرا فيني يسرو نوس مشايسيني كم بفتوين دوه ناسو ما دوزي فيخ بحر ما انزيو
0: بيكو تفتوه مي بريزبيتي روز كنتي خلسيتي نشور بمي سيفو سيروف غنومي تطمون كفو شيفو لكو
1: يموجي ياغيوس وثيوس نية تشوني مطلتشو
0: Agios, Sasanatos, Smoetik, Kliron,

0: ip yaknayın imtik hirini o in sabtim bikle o je
1: eko evo eko evo evo çay se sava o deferin kahi me evon tem peko nim petayo
0: hafşan kusu bel lelo ya şırnan ife o emu jak yo se mine lelo ya pi o ufa pin o tipi
1: elbrize vine reye gomisrati ya angeli kod nimni tagmane kurani yan tefken in no vina nevo
0: şaşfin rubbe vgo ke vun işe fes o vab ge orge yo sar bish bin urun en o mu sefti he peru fin mini
1: empo elbol mefto gas mas oze mefnati et sotun oze tuk nişine gavi ekhon vore behezo
0: nafer epsan innim david jav koti ron jenis nostir allah khrifan esos benu ta çim pa çim im şiş nimu o
1: neşte garpe bektayo bu şey sibore garge ya sarbe khrisos rashini mekhin yer seri min tetfe
0: şere na khove martiro şere be çoy gen gen neo şere pias no foros be şoy sibore garge yo be
1: şoy sere ya kamas no foros martiro be şoy sibore garge yo sefken no vina nevo
0: şo penso er som sego khne mate şo se tarkin khito tene şo se 30 foto ko se toyen borsen sen se univen السلام لك يا أيتها الأزرع الملك الحقي الحقاني يا سلام لفخر جنسنا ولدت لنا إمانويل
1: مسالك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: نعظمكم النور حقيقي مجد الأعضاء القديس والتلاوة وحرص العالم أتخلص نفوسنا من رسل المسيح فخر الرسل في الشهداء تليل الصدقين سبات جناز وفران الخطايا مبشر بالسوس القدوس صوت واحد نزل الله مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب حقيقة من بيلان واحد الله إله يبدو أبت الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآية قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوم ساوي الآية في الجور شيء هذا زميلي نحن البشر نجل خلاصنا نزل من السماء وتكسر من الروح كل سامة من العذراء أن الصلب على الله برد سبنتي تعلم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وقال السنة يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي لدين الحياة والأموات الذي ليس ممكن كدا روح القدس الرب المحيي بسم الله يا ابن اسجد لنا مجده مع الاب والابن ناطق بها كنيسه واحد مقدسه جامعه رسوليه ونعتمد في الاغطان

سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا

0: أذنانكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبوت قديسك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤال

Το σιτέ με το βοβοθυρακό του μεν το γεφονγέλιο.

كلام الله ونسيت رسم الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير فالتلميذ الطاهر بركات علينا مين من مزامير وتراتيل أبينا داود النبي نبي المجد بركات علينا مين من أفواه الأطفال والرضعان هيئت سبحان لأني رسمت أعمال سباقة والقمر والنجوم أنت السماء.

وخلصنا لكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين. قالت له المرأة يا سيدي اعطيني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اتي الى هنا لاستقي. قال لها يسوع اذهبي ودعي زوجك وتعالي الى هنا. اجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج لانه كان لك 5 ازواج والذي معك الان

آباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون أن موضع السجود في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لا يسوع يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة حتى إنه لا في هذا الجبل ولا في أورشليم يسجد للآب. أنتم تسجدون للذي لا تعرفونه، أما نحن فنسجد للذي نعرفه لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن ستأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب أيضا يطلب مثل هؤلاء الذين يسجدون له. الله روح هو، والذين يسجدون له يجب أن يسجدوا بالروح.

0: الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما ذلك على الأرض، خبزنا للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن مذنبين لنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد والأمين. إن بكريستوس إيسوس بن شوي
1: تسكيف الاسم تكريو كلينتي
0: أوبيون سو كيري
1: ووسكو ميسو متفوغومي
2: إيريني باسي
0: أغنف ماتيسو.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل لامه المخلصة المحية، الذي نفخ فوق تلاميذه القديسين وساطهم وكربين قرن اخبار الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من امسكتم عليهم امسكت. انت الان ايضا يا سيدنا من قبل رسلك الاطهار انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطايا الارض واربطوا حلوا كل رباطات الظلم. نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر انا عبيدك ابائي اخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل رباطات خطايانا ان كنا اخطانا اليك بعلم او بغير علم، بقول او بالفعل او بالفكره او بصغر النفس. انت يا سيد العالم وضعف البشر كصالح ومحب البشر وغفران خطايانا

0: باركنا، طهرنا، حاللنا حال سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا ارادتك الصالحه المقدسه لانك انت الهنا.
1: In alleluia dux patrique, in cauge omne moti cani caen Christos eonas ton eonona, in osce volengo e moge open choice Christos be Christos es monimo e me fiaro mare be knainim tec. O in septembre cle o sotemono onainan kiriele ison kiriele. Kiri flugis on aminis mo erois timitania coni e vol combiesmo.
0: بخريستوس بنوتي
1: امين اسشوبي.
0: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام، اعطنا سلام، قر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لان لك الملك والقوه والمجد والعزه الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد.

شوي سنين انا ليلو يا ليلو يا خن راني بيوت نم بشيري نم ببنى بما اسقوا ابو نوت امين تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود إن ببركاته علينا أمين.

0: قصاص يوسف فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركته علينا آمين.
1: نتجاهل معزي الروح القدس الذي سيرسل الآب باسمي فأعلمكم كل شيء يذكركم كل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي سمعتي إليكم. لو كنت بتحبوني كنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست لك عليكم كلاما كثيرا بعد أن رئيس هذا العالم أيضا ليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أنه أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل من غص فيه لا يأتي بسبب يقطع، كل ما يأتي بسبب ينقي لا يأتي بسبب أكثر. وأنتم من قبل أن كيام من أكل الكلام الذي لم تكن به يزبط، فأنا أيضا فيكم أجل دائما.
0: نسجد لك أيها المسيح أبيك الصالح الروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدتي أنت الكرمة الحقيقية، الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. بارك الرب إلهنا، بارك الرب يوم في يوم، يهيئ طريقنا إلى خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي حاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. اللهم اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كريا لايسون، كريا لايسون، يا رب ارحم.
3: كريا لايسون، كريا

0: يسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السبوت اسمع ما تهم وتقرأ ما ترحمنا يا الله الأب يا السلوس قدوس ارحمنا يا رب إليك وإيدكم معنا لأنا ليس معين شديد ضيقاتنا سواك هلو خصفح الله عن سيئتنا لتصنعنا وبردتنا لتصنعنا وبغير ردت لتفنها معرفة لتفنها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب فدوس هيز دعايا علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا أبانا في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوت شيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خزال الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد.

0: رصاص يوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس وسم شارت لنجيل معلمنا ماري متى البشير تميز الطاهر بركاته علينا امين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبال، وعندما جلس تقدم إليه التلاميذ فتحفه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجائع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصناعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويدعوه تحت المكيال، بل يدعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما.
0: Нашему Христос, не вигодно Асос, не повномай Суа, вже як сот йому найнаніям, фільйом сел сасе, сумир та расарів, не глихотий, але ти гаралі, або не едем фільфердус. Мазе сек хотена, не мусіле, не анагіне, не срахти, лау, роб, семані, лау, мусей, салати, але тарфотел боті. Ель та вітеле, я османі, аше, я обек, рух, ти зор, келем, я хулу, фес, масав, ти ухалес, на всі біселем. يا يسوع المسيح انا لست مرت على الصليب الساعه السادسه وقتلت الخطيه والخشب وحيت الميت موتك الذي الانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيه اختلوا جعنا بالامك الشافي المحيا قبل ما سميرة سمرت بينقذ وقلنا مطاش لاعمال هي وليها الشهوات العالميه الى تذكار احكامك السمائيه كرافتي اذ ليس لنا دال ولا حجه ولا معذره من اجل كثره خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء لان كثير شفاعات قويه مقبوله عند مخلصنا يا طول الام الطاهره لا ترفضي الخطاه من شفاعتك عند الذي ولد منك لأن رحمة قادرة خلصنا لأنه تألم نجلنا كي ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: كينين كيوين كيستوس ونستوني ونامين
3: إلهنا عندما بسطت يديك لطهرتنا العود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبي مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت هي الممتلئة نعمة يا وائت له العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية نلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي
2: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت رزقنا من مواسع السماوات ارحمنا المجد لله يا ابو الابن روح كل سلام وكل اوان دار دور كل امين ايها السروس قدوس ارحمنا ايها السروس قدوس ارحمنا ايها السروس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلت يا رب افتح مرضى شعبك شيم اسم القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوس يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا الذي بالخطايا يا رب ما نقتل بطنا اليه ان لك المجد استقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماء قدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا يأتينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر سيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد لأبد السمين سلام ولك نسأل القديس المتنى مجدنا العظيم كل حين وللتلاه من المسيح سيد الصلاة ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام لتولدنا نور حقيقة المسيح لنا العظيم القديس اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا لا تعظم أمورنا وللتلاه كل الشفيعين أمين اشفعي فينا المسيح على التين كنا وفران خطايانا السلام ولك التعظيم منك الحقية الحقانية السلام والفخر جنسنا ولا التين نعمان ويسالك سكرينة شفيع الموت من أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
3: زقصاص يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوال بشير بركاته علينا أمين
4: ما فعلوا فأخذهما وأخذهم الفراد إلى مدخل المدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع كفر. قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال التلاميذ ليتقوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتقوهم جميعا. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر السماء وبرك وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفع ما فضل عنهم من القصة 12 كفوا المجد إلى يد من أبدين.
3: المسيح إلهنا ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجل نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمنا يا المسيح إلهنا ونجنا. فليد نتوسلي قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل تلبطي إلى حضرتك يا رب كلمتك احييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك لدخول الفردوس لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي وضي فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية لكي ما يتزغت من أحسناتك قدم لك تسبحها بغير فتور مشتاقا إلى بك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك اظهر محبتك للبشر يا الصالح اقبل من وليتك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل قديسك
2: لما أبصر الرئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إلى متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما كانت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل إلي أطراف اللص على الصليب بنا إليك أيها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا كرب خطايانا معهم معترفين بالوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا رمى تغيت في ملكوتك عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فافرح لقبوله الخلاص أما أحشائي فتتابع عند نظير صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل ابني وإلهي
1: نعذبك ومن نور الحقيقة من جدك وعذراء القديس وآية الله لك خالص العالم أتى خلاص نفوسنا مجلك السيد الملك المسيح فقر رسلك لي الشهداء تيسرك في تبعد الكنائس في أخ الطائف ماشي بالسلوس القدوس لو طاح النزق لله المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين حقيقة أمي إله واحد الله الآب ضبط كل خالق السماء والأرض
2: ما يرى وما لا يرى
1: نوم رب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد ملوم من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق ملوم غير مخلوق مساوي لا في جوه الذي به كان كل شيء هذا الذي ما جاء نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تكاس من الروح القدس من العذرات أنا صلب عنا أهل بوصف من تتال مقبل وقوم من المواف للمساس كان في الكتب وصعد للسماء تكاس عن مين أبي يعني في مجد يدين الحياة والموات رزا اسمكين كدوان نعم نوم بالروح القدس رب محمد بطقنا الآب نزل لنا المجد مع الآب وإيم ناقف فهم بها كنيسة حين وكرسة جامعة رسولية عطاف عودية حياة في خطايا
2: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين.
5: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم كل اسمعنا وارحمنا.

0: اسكت دوس رب السبوت السماء الأرض ما تأمن مجد كرامتك ارحمنا يا الله إلى أبد وأبد كل يا سر اسكت دوس ارحمنا يا رب إلى قواتكم معنا لا إنا ليس المعين في شدة ضيقاتنا سواك حل وفصح الله عن سيئاتنا لا تصنعنا برضتنا لا تصنعنا بغير رضتنا لا تفنى عن معرفة لا تفنى بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب انتم سيد دعائي علينا برحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير سيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم بارك الرب ولتبارك كافه الشعوب، لان رحمتك ثبتت علينا وحق

0: قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
1: يا رب.
2: كل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم وخمامس وخصوص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولا، فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس، القديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء، والقديس يوحنا الذهبي الفم، القديس كيريلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس، فما أبينا المكرم البابا الأنبا طاودروس الثاني، فما حقارتي لأنه مملوء مجلس من قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا ككهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا، صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الأخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة.

بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره. لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم. أما وجه الرب ضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: ابن رخصيص فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة تكون معكم ومعي أبائي وأخواتي أمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصاتهم. أما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بطوليمايس عكة، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقول الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان ألا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم السادس من شهر مصر المبارك أحسن الله استقبال وأعاد عليكم وعلينا نحن في ضوء اطمئنان مغفوري الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة يوليطا. ولدت هذه القديسة في قيصرية الكبدوك من أبوين مسيحيين غنيين جدا، فورثت عنهما أموالا كثيرة اغتصبها منها أحد الظالمين، ولما أرادت أن تسترد أموالها منه سعى بها عند والي قيصرية الكبدوك أنها مسيحية، فقبض عليها وسألها عن إيمانها فاعترفت أمامه بالسيد المسيح، وبعد أن عذبها كثيرا طرحها في النار فسلمت روحها بيد الرب وبقى جسدها سالما ونالت إكليل الشهادة. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 578 ميلادية الموافق 294 للشهداء تنيح القديس العظيم ماري يعقوب البردي، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديس العظيم الأنبويصة تلميذ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. ولد الأنبويصة في مدينة إبصاي، كان والده غنيا محبا للرحمة على المساكين، وكان يطلب أن يرزقه الله ولدا، فاستجاب الله طلبته فرزقه هذا القديس فأسماه ويصة. لما أكمل ويصة 5 سنوات سلمه أبوه إلى معلم حكيم فتعلم القراءة والكتابة ودرس الكتاب المقدس وكتب البيعة، وكان ينمو في النعمة والمعرفة ويتردد على الكنيسة للصلاة والعبادة. ولما بلغ ويصة سن الشباب سلمه أبوه أرضا ليزرعها، فزرعها بساتين وكروم وزيتون، وكان يشتهي أن يلبس الإسكيم المقدس ويصير راهبا، وكان يصلي إلى الله كثيرا لكي يدبر حياته كما يليق. عرف أبوه رغبته في ذلك فأخذه وذهب به إلى دير القديس العظيم الأنبا شنودة، وبينما هما في الطريق ظهر ملاك الرب للأنبا شنودة وأعلمه بقدوم الشاب ويصة بقصد الرهبنة، وأوصاه أن يقبله وهو سيكون تلميذ

إذا طائعا له طول أيام حياتي. ولما وصل إلى الدير مع والده قبلهما الأنبا شنودة بفرح، فقال له الأرخن المبارك والد ويس: أسألك يا أبي القديس أن تقبل هذا الشاب ليكون تلميذا وخادما لك. فقبله الأنبا شنودة، وبعد فترة من الزمن ألبسه ثياب الرهبنة المقدسة وسلمه إلى أحد شيوخ الدير ليعلمه مبادئ الرهبنة. فصار الراهب ويس سيرة رهبانية فاضلة، وكان ينمو في الجهادات الرهبانية تحت إرشاد أبيه الروحاني. وبناء على رؤية سمائية للأنبا شنودة استدعى الراهب ويس وجعله تلميذا خاصا له، كما جعله الرجل الثاني له في الدير. وكان الله يساعده وينجح كل عمل في يديه، كما كان يفعل مع يوسف الصديق. فحبه الأنبا شنودة جدا، وكشف له الكثير من أسرار جهاداته. وقد وصل الأنبا ويس إلى درجة روحانية عالية حتى استحق أن يرى إعلانات روحية كثيرة. وقبل نياحة القديس الأنبا شنودة بقليل ظهر له الرب يسوع وأوصاه أن يعين ويس تلميذه خلفا له في رئاسة الدير. فاستدعى الأنبا شنودة المتقدمين من الرهبان وقال لهم: أستودعكم الله يا أولادي الأحباء، وهوذا أنا منطلق إلى الرب، فاسمعوا من أبيكم ويس من اليوم فصاعدا، فهو الذي سيكون لكم أبا وراعيا. عندما حاول الأنبا ويس الاعتذار لثقل المسؤولية، قال له الأنبا شنودة: إن السيد المسيح هو الذي أقامك وقدمك أبا للشركة الرهبانية ومعلما للرهبان. الرب يديم بركته المقدسة عليكم وعلى أماكنكم المقدسة للأبد. اثبت في سلام الله سائر أيامك يا بني. ولما قال هذا تنيح بسلام. وبعد نياحة الأنبا شنودة تقلد الأنبا ويس رئاسة الدير، فرعى الرهبان أحسن رعاية مدة 20 سنة كاملة مؤيدا بقوة الله وبفضائل الروح القدس. ولما أكمل جهاده الحسن مرض بحمى شديدة، فجمع الرهبان وباركهم وأوصاهم وصايا رهبانية هامة، ثم سلم الروح في يد السيد المسيح الذي أحبه، فكفنه أبناؤه الرهبان وصلوا عليه ودفنوه بجانب أبيه الروحي الأنبا شنودة. بركة صلاة، فلتكن معنا ربنا المجد دائما أبدا، أمين.

0: يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاءنا.

بسم الله رب ليه قوات ربنا ولنا وخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم للأبد آمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا 7 حوانا وخرجنا استقبال العريس. كان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا 7 حوانا ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع 7 حوانا. ولما أبطل العريس نعسنا كلهن ونمنا. ففي منتصف الليل صار صراخ وزع العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع الأملاك العذارى زينا وسبحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن سبحنا تنطفئ. أجابت الحكيمات قالت لعله لا يكفينا لا يكفي لنا إياكن، فالأحرى أن تذهبن إلى البيعة بتاعنا لكن. فلما ذهبنا إلى بتاعنا جاء العريس المستعدات، دخلنا مع العرس وخلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذا لكم بعد

0: φιούτνη μη ψήρη, πνεύμα εσώ επτετερία σε τζίκευο, τεν ώστε μος τεν τιώνες.
1: Εν σοφία σε προσχωμήν, κυρία λαϊσόν, κυρία λαϊσόν, χεν ούμ εσμή.
0: Εν χακήκα την ούμην πήλεν, ουάχιδ Αλλάι ελέπ, δόπιτ ελκουλ, όλεκ σεμέ, όλα αρδι με ιούρα, ουμέ λα ιούρα, νούμην πρόπιν ουάχιδ, Ιεσού αλμεσί, ابن الله الوحيد المولود من يعقوب لكل الدور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوم ساوى الاف الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ناكل خلاص نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنى الصلب على الله بالألسن هل موقف رقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصف امين ابي وايضا ياتي في مجدي ليدين الحياه والاموات الذي ليس ممكن نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصك من الاب نسجد له ونمجده معنا نطفئ بها كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعتلم متابعه

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرأس، كفوا برادة وإلى الشرق.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجد

ألفنا وصيتك بغواية الحياة، سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك إلا الانقضاء.

الناس وعلمنا طرق الخلاص. أنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذي في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا

صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: فيما نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيم ملوات وصعود إلى السماء وجلوس يعني من كلام وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعد.

0: سيدنا نتناول من قدسات طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. أذكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام لجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولنذكر رب بن الطباوي المكرم رئيس الأسقف وتركنا الباب الأنبت ودروس الثانية
1: يا رب ارحم
0: الذين يفسرون مع كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة غير وقتها بسلام. ونذكر رب القمامسة وخصوص الأرثوذكسيين والشمام
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البطولية وطارد كل شعبك المؤمن. اذكر يا

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لا كل المواضع كل ديور التبعين الأرثوذكسية
1: يا رب ارحم.
0: ساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها.
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: أسعدك مقدارك نعمتك في الرحمة للأرض يروح أرثها ولتكثر أثمار عدها لزرع حصاد دبر حياتنا كما يليه. بارك كثير السنة دي بصلاحك من الفقراء شعبك من الأرمل واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن عادة يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة طعماتهم كلهم لأجر السماء.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين، وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر قديسا مملوءا مجدان العذراء كل حين، والدة الله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس في مصر الشمس أول الشهداء، ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس سويرس معلمنا ديسقورس القديس أناسيس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة.

القديس يوحنا ذهبي الفم القديسة أوديسيوس القديسة وفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيرلس والقديس باسيليوس القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس الصانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني الثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنخيا ومائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أبا أنطونيوس البار أنبا بولس ثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحدث قوموس أبانا أنبا بشوي بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولس الطموح حزقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيد شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال خمس أبانا أنبا زيرز خمس أبانا أنبا خمس صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا براموس في الفيوم القمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا بابا الأنبا كيرلس السادس وأرش دياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطونيو وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلبهم

هؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنايحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين. جمال نصحي عابد عوض وهيب صادق نادية كراس سمير وهيب سوزان سعد أميرة فهيم بهجة ذكي في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق.

نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذاك

في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

المود المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة إسعاف.

الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله. أمين الليلويا. ونحن من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا: أن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كي بقلب طاهر شفتين نقيتين نفس مستنيرة

0: الذي في السماء
1: كل اسم لكن الدين من افعال غير النافعة افكار حركاتها ونظرها من مجرد التجربة كنت تجربة من كان ايضا حركات

0: المسيح أخذه من سيدة ملكتنا كلنا وطلع قديسة الطاهرة مريم جعله واحد مع لاهوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بنطوس، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين
1: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم فلتكن مع جميعكم. أمين. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.

0: نصلي مع بعض صلاة بعد التناول.
1: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهني لدخوله. يسر تناول علامة للخلاص ولباسا للنعم حلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس. فرحا وسرورا ابديا ولجواب حسن القبول امام مبارك الرهيب مسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت ارادتك. استدعى اليك عفو حلاس التي تتركها وتون طوى مشيئتك. احيي قلبي ايقظ ضميري شتم جميع
2: كل الذباب ان تسكت سير معي وهدي روعي اروي عطش قدر ويهم محبتك في قلبي.
1: تلاف حنور في كل ما ينقصني ينقص معي النهار قد مال وفكري ينسى من النار فانك وحد غايتي وسعادتي انت وحدك يا رب يا الابد
3: يا ملك هذه الذبيحة الصاد للعلى بهذه التسبحة اذكرنا أمام الله يا رب.
0: أن نسبح عليك قائلين المجد لله في العالي أرض سلام الناس مصرمين الليل ويا زوج سابت كيوك يا جيوب نيف موتي كيني كاي كيستوسي ونستوني ونونا من تنوشي جيو بنشوي سيسوس بخريستوس اسموني مهم في يارو ماري بكناي نمتكي

0: بكم باسم
1: كريستوس بن نوتي.
0: امين سأشوف.
1: يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح صار. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. أمين.

إنجيل لوقا الأصحاح السابع. ولما أكمل أقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفر ناحوم، وكان عبد لقائد مئة مريضا مشرفا على الموت، وكان عزيزا عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد قائلين إنه مستحق أن يفعل له هذا لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. فذهب يسوع معهم، وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد المئة أصدقاء يقول له: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، وأقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر أتي فيأتي، ولعبد افعل هذا فيفعل. ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال: أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح. وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة، ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون، فقال: أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه. فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم، وافتقد الله شعبه. وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكورة المحيطة. فأخبر يوحنا تلاميذه بهذا كله. فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قائلا: أنت هو الآتي.

أم ننتظر آخر؟ فلما جاء إليه الرجلان قالا: يوحنا المعمدان قد أرسلنا إليك قائلا: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثيرين. فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما: إن العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر في. فلما مضى رسولا يوحنا ابتدأ يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم هم في قصور الملوك. بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم، وأفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. لأني أقول لكم إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه. وجميع الشعب إذ سمعوا والعشارون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم غير معتمدين منه. ثم قال الرب: فبمن أشبه أناس هذا الجيل؟ وماذا يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا، فتقولون به شيطان. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فتقولون هوذا إنسان أكول وشريب خمر، محب للعشارين والخطاة. والحكمة تبررت من جميع بنيها. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقرورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها، وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك، تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء أقوله لك. فقال: قل يا معلم. كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، سامحهما جميعا. فقل: أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة
وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها، قبلة لم تقبلني، وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة: إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام.

0: ولدت من البت من أجلنا، احتملت الصلب أيها الصالح، وقتلت الموت بموتك، أظهرت الأنبياء بأمتك لطهارتي. يا الله أنا الذي انجبلتم بيدي، اظهر حبك للبشر أيها الصالح، هبل من والدتك شفاعة من أجلنا، من يا مقل الشعب متواضعا، لا تتركنا انقضاء ولا تسلم لنا الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك. اصحى يا عبدك اسرائيل اديسك
1: كينين كي كريستوس يونستوني يونون امين.
2: لما ابصر لسه رئيس الحياه على الصليب معلقا، قال لولا ان المصلوب معنا اله متجسد، ما كانت الشمس اخفت شعاع والارض كانت مرتعده، لكن ايها القادر على كل شيء المحتمل كل شيء، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.
3: يا من قبل الاله الاعتراف لسه على الصليب، اقبلنا اليك يا الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا، نكرر خطايانا مع معترفين بالهيتك ونغسل خطايا جميعا، اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك.
1: امين.
4: عندما نظرت إلى الحمل ورأي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية أما العالم في فرح القبول لخلاص، وأما أحشائي فتلتهب بعد نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي.
5: تبكي يوم النور حقيقة ما جيت هذا عزراء القديسة ولدت الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل كل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، فرن خطايا، نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء.
6: هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء، تأنس الصليب عن العهد بيلاطس بنتوس، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن والناطق الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة نغفر الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.

قندوس قندوس قندوس رب السبعوت سماء والأرض نواتين مجدك كرامتك ارحمنا يا الله الاب وابد الكل ايها الفيروس القدوس ارحمنا ايها رب الاله الكويت كن معنا لا انا وليس لنا وان سيدنا دي قوتنا سواك الا واغفر رسولنا الله عن سيئاتنا لا تسالنا بردتنا ولا تسالنا بغير ارادتنا لا تفعلنا معرفة ولا تفعلنا بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اقنك باسمك القدوس الذي علينا برحمتك يا رب وليس خطينا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

ديالي نبم نماي ثواب ونوت نوت في سمار وتنجيب نوت يوت بي بانورا دور في سمار وتنجيب في مونوجينيسان شيري صوص بيا خريستو.

كل ابو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكره على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحبستنا وقبلتنا ليه.

0: لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا.
1: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر.

حميده حمودك المقدس هذا اما الصالحات والنافعات ارزقنا اياها لانك انت الذي اعطيتنا السلطان ندوس الحياه والعقارب

حمدك يا رب خدام هذا اليوم أبي كاهن إخوة الشمس وكليل كل الشعب وحقارتي يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسولا فم ناظر الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد بطيار قديس ساويرس معلمنا ديوسكوروس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة قديس يوحنا ذابي فما قديس كيريلوس وقديس باسيليوس وقديس غوريوس وفاة 318 مجتمعين بنقيا و150 بقسطنطينيه و200 بافاسوس فما ابينا المكرم البابا الانبت ودروس الثاني وفما ابي وفما حقارتي انه مملوء مجدا اسمك القدوس ايها الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور امين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحرية وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار. ولكن كل ما يوبخ النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء مفتقدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكلمين أنفسكم بعضا بعضا بمزامير وتسبيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين الرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحن على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، آمين.
1: الكسر يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا. لأنه كذا كان قديما النساء قديسات أيضا متوكلات على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير غير خائفات خوف من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء أنية ضعيفة، معطينا إيهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة، كي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، كونوا محبين الإخوة، رحمين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة وراء أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم، أما وجه الرب ضد فاعلي الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيورين على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فتوباكم، أما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. لا تحب العالم ولا شيئا في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، أما من يعمل شهوة الله فإنه يثبت للأبد، أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، وأما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى بطوليمايس فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتد وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله وبالإبن روح القدس الله الواحد أمين. اليوم السادس من شهر مصر المبارك أحسن الله استقباله وعاد عليكم وعلينا نحن في ضوء وإطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم ربي أبي أخواتي. أمين.
2: في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة يوليتا، ولدت هذه القديسة في قيصرية الكبادوك من أبوين مسيحيين غنيين جيدا، فورثت عنهما أموالا كثيرة. اغتصبها منها أحد الظالمين، ولما أرادت أن تسترد أموالها منه سعى بها عند والي قيصرية الكبادوك إنها مسيحية، فقبضوا عليها وسألها عن إيمانها فاعترفت أمامه بالسيد المسيح، وبعد أن عذبها كثيرا طرحها في النار فأسلمت روحها بيد الرب وبقى كذاتها سالما ونالت إكليل الشهادة بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 578 ميلاديا الموافق 294 للشهداء تنيح القديس العظيم ماري يعقوب البرادعي. كان هذا القديس ابن لسأوفيليس كاهن بلدة تلا ببلاد الرها، وترهب منذ حدثته في دير فاستيليا حيث نال فيها قسطا وافرا من التعليم اللاهوتي والأداب السريانية واليونانية، ورسم كاهنا فذاع صيت فضائله، فسمعت عنه الملكة الأرثوذكسية سيئدورا زوجة الإمبراطور الخليجدوني جستيان وأرادت أن تراه، فذهب إلى القسطنطينية مع قس آخر يدعى سرجيس فاستقبلتهما الملكة بحفاوة بالغة، ثم ذهب إلى دير بالقسطنطينية وتوحد فيها قرابة 15 عام. وعندما طلب الحارس بن جبل أمير العرب من الملكة ترتيب رعاية له ولشعبه الرافدين لمجمع خلق دنيا، ساندت البابا السكندري سيئدوسيوس والبطريرك أنتيموس بطريرك القسطنطينية والأسقف يوحنا المصري المحتجز.

الذين في قصرها بأمر الملك جستيان، ومكنتهم من صيامة يعقوب البرادعي مطرانا على الرها، وآخر اسمه سيئدوروس مطرانا للعرب في البصرة. ومنحوا المطران يعقوب البرادعي سلطات رعوية مسكونية واسعة لإتمام الرسومات الكهنوتية للشعب الأرثوذكسي الرافض لمجمع خلق الدنيا في كل مكان، فكان يتنقل من مكان لآخر متخفيا في ثياب بالية رثة مصنوعة من قماش البردع التي توضع على ظهر الحمير والبغال للجلوس عليها، ومن هذه الثياب جاء لقبه البرادعي. كان الرب يساعده على التنقل بسرعة ويؤيده بالمعجزات، فكان يقول يثبت الكنائس والمؤمنين على الإيمان الأرثوذكسي. ويقول إحدى المؤرخين إن عدد الإكليروس الذين رسمهم ماري يعقوب بلغ 100,000 كاهن وشماس، منهم 89 أسقفا كما رسم بمساعدة أساقفة آخرين بطريقين لأنطاكيا. قصد يعقوب البرادعي الأسكندرية للقاء البابا داميانوس الأسكندري البابا 35 مع وفد من أساقفة أنطاكيا، فوصل إلى دير رومانس بفلسطين على الحدود المصرية، فداهمهم مرض وبائي تنيح 4 منهم، من بينهم القديس المطران يعقوب البرادعي عن سن 73 عام بعد أن خدم المطرانية المسكونية نحو 37 عام. ولما سمع البابا داميانوس بخبر قدومه ذهب إلى دير رومانس لاصطحابه إلى الأسكندرية، ولما وصل وجده قد تنيح فتأثر كثيرا وكتب رسالة تعزية إلى الكنيسة السريانية، ثم حاول نقل جسده إلى الإسكندرية فرفض رهبان دير رومانس، ثم صلوا عليه ودفنوه في ديرهم، وبعد ذلك تم نقله إلى ديره الذي ترهب فيه ودفن هناك بإكرام جزيل بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديس العظيم الأنبا ويسا تلميذ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. ولد الأنبا ويسا في مدينة إبساي، كان والده غنيا محبا للرحمة على المساكين، وكان يطلب أن يرزقه الله ولدا، فاستجاب الله طلبته فرزقه هذا القديس فأسماه ويسا. فلما أكمل ويسا 5 سنوات سلمه أبوه إلى معلم حكيم، فتعلم القراءة والكتابة ودرس الكتاب المقدس وكتب البيعة، وكان ينمو في النعمة والمعرفة ويتردد على الكنيسة للصلاة والعبادة. ولما بلغ ويسا سن الشباب سلمه أبوه أرضا ليزرعها، فزرعها بساتين وكروما وزيتونا، وكان يشتهي أن يلبس الإسكيم المقدس ويسير راهبا، وكان يصلي إلى الله كثيرا لكي يدبر حياته كما يليق. عرف أبوه رغبته في ذلك فأخذه وذهب به إلى دير القديس العظيم الأنبا شنودة. وبينما هما في الطريق ظهر ملاك الرب للأنبا شنودة وأعلمه بقدوم الشاب ويسا بقصد الرهبنة، وأوصاه أن يقبله وهو سيكون تلميذا طائعا له طول أيام حياته. ولما وصل إلى الدير مع والده قبلهما الأنبا شنودة بفرح، فقال له الأرخن المبارك والد ويسا: أسألك يا أبي القديس أن تقبل هذا الشاب ليكون تلميذا وخادما لك. فقبله الأنبا شنودة، وبعد فترة من الزمن ألبسه ثياب الرهبنة المقدسة وسلمه إلى أحد شيوخ الدير ليعلمه مبادئ الرهبنة. فصار الراهب ويسا سيرة رهبانية فاضلة، وكان ينمو في الجهادات الرهبانية تحت إرشاد أبيه الروحاني. وبناء على رؤية سمائية للأنبا شنودة استدعى الراهب ويسا وجعله تلميذا خاصا له، كما جعله الرجل الثاني له في الدير، وكان الله يساعده وينجح كل عمل في يديه كما كان يفعل مع يوسف الصديق. فأحبه الأنبا شنودة جدا وكشف له الكثير من أسرار جهاداته، وقد وصل الأنبا ويسا إلى درجة روحانية عالية حتى استحق أن يرى إعلانات روحية كثيرة. وقبل نياحة القديس الأنبا شنودة بقليل ظهر له الرب يسوع وأوصاه أن يعين ويسا تلميذه خلفا له في رئاسة الدير. فاستدعى الأنبا شنودة المتقدمين من الرهبان وقال لهم: أستودعكم الله يا أولادي الأحباء، وهو ذا أنا منطلق إلى الرب، فاسمعوا من أبيكم ويسا من اليوم فصاعدا فهو الذي سيكون لكم أبا وراعيا. وعندما حاول الأنبا ويسا الاعتذار لثقل المسؤولية قال له الأنبا شنودة: إن السيد المسيح هو الذي أقامك وقدمك أبا للشركة الرهبانية ومعلما للرهبان. الرب يديم بركته المقدسة عليكم وعلى أمانكم المقدسة إلى الأبد. اثبت في سلام الله سائر أيامك يا بني. ولما قال هذا تنيح بسلام. وبعد نياحة الأنبا شنودة تقلد الأنبا ويسا رئاسة الدير، فرعى الرهبان أحسن رعاية مدة 20 سنة كاملة مؤيدا بقوة الله بفضائل الروح القدس. ولما أكمل جهاده الحسن مرض بحمى شديدة، فجمع الرهبان وباركهم وأوصاهم وصايا رهبانية هامة، ثم أسلم الروح في يد السيد المسيح الذي أحبه، فكفنه أبناء الرهبان وصلوا عليه ودفنوه بجانب أبيه الروحي الأنبا شنودة. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. والربنا المجد الدائم أبديا إلى الأبد آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا.

الملك الطاهر بركاته علينا آمين. يدخلنا للملك عذارى في إثرها، جميع صاحبتها له يقدمنا، يدخلنهن بفرح وابتهاج، يدخلنهن إلى

قل آت باسم ربي إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتان، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في عينتهن مع مصابيحهن. وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات الحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن، فالأحرى أن تذهبن إلى البائع أبتعن لكن. فلما ذهبن لأبتعن جاء العريس، والمستعدات دخلن معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فصاروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة.

0: صوفيا سوى بروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سائر الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تأنس صليب عن العهد بلاص بنطس تعالى وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وإذا يأتي في مجده إلى دين الحياة والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي الموت من الآب نذكر له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء
2: كنيسة أحد مقدسة أيام الرسولية
1: ونعترف معمودية واحدة نفرد الخطايا

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت

0: أرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة.

وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير مائة السمائية بالمسيح.

قبلوا بعضكم بعضا من قبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كفوا برعدة وشرق انظروا.

صاحب البشر الذي لا ينطق به غير المرئي غير المحوي غير المبين.

أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة، أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب.

الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار ونور جوهريات وغير موصوفة هي قوة حكمته وليس شيء من

ألجم تلبى من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان خضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوى

أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد، باركت طبيعتي فيك.

القبور أقمت الطبيعة بالكلم أظهرت لي تدبير تعطفك.

المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثير.

سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات صعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك ذورك ثاني الآتي من السماوات المخوف المملوي مجدا قرب لقربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

0: مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أردوك منذ الباد. أولا أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب رحم،
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام وكل الأصقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب وأبونا الطباوي المكرم رئيس الأصقف البابا الأنبا تودروس
1: يا رب
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. انعم بهم على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب رحم
0: كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن

0: صدع كل ديرت بين الأرثوذكسين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب ازرع العشب نبات الحق في هذه السنة.

مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض، ليروح حرثه لتكثر ثمره، عدل الزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليك، بارك إكليل السنة بصلاحك، من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزد

التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس فانوس ري الشمس وللشهداء نازل الانجيل ماركوس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك قديس ويرس معلمنا ديوس كوروس وقديس اثناس الرسول وقديس بطرس كان الشهيد رئيس الكهنه وقديس يوحنا ذهبي فم وقديس ثيودوسيوس والقديس اوفيلوس وقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالعيات وقديس غريغوريوس صانع العجائب وقديس غريغوريوس الأرمني وال 318 مجتمعين بين الكرام 150 بقسطنطينية و200 بأفاسوس آبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مكرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب آبانا أنبا أحرس القموس وأبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح آبانا بابولا الطموح حسكوا التلميذ وسيدينا بعين القديسين رومياني ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شوف شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس آبانا بدانيال القموس وآبانا بايسيزوروس القيس آبانا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه آبانا بشنود رئيس تحدين وأنبا ويسا تلميذه آبانا بابراموس كل فيوم وأبونا مخيل بحيري تلميذه آبانا البابا كيرساس وشيدياكون حبيب جرجس آبانا قديس أبونا يسوس الأنطوني وآبانا قديس أبونا بشوي كامل آبانا قديس أبونا مخيل إبراهيم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك.

هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك شهداء كنيسة أبو سيفين بن بابا وشهداء كنيسة ماري إلياس بسوريا وعبيدك الذين لهم تذكار السنة في هذا اليوم متياس متياس ومراد قدوس وديفيد شيحة ووهيب كوزمان وإيلين كوزمان وفيكتوريا رزق وإدوار نجيب وسمير فايز ماجد صبحي لورنس نجيب هادي لويس صبحي فرج زاخر غطاس ومجيدة شكر وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. تفضل يا رب أن تنح نفوسهم في أحضان أبانا الصديقين إبراهيم.

ليح في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك.

ثوابت الكلاب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. لن نجعل أهلنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسعى ونجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

يحمل خطية العالم كله، الجالس على كرسي مجده، الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمعية، الذي تسبح الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هللويا. ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين: قدوس الله الآب ضابط الكل أمين. هللويا. قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين. هللويا. قدوس الروح القدس الباب

0: هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله. أمين. هللويا. من أجل هذا صرخ مخلصنا الصالح قائلا: إن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون في نسلك. يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كي بقلب طار شهوتين نقيتين نفس مستنيرة وجه غير مغزي مان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجرؤ بدالة بغير خوف نطلب إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبن يوم
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.

0: بارك الرب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين.
1: واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس
0: امين. باسي
1: اتقم
0: مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع.

0: واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المولد لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا مريتنا كل يوم إلى القديسة الطاهرة مريم على واحدا مع لوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس بوندوس سلموا عنا على خشبة الصليب مقدسة برضاتي وعدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لوت عم يبارقنا يزود لحظة وطرفت عيني وعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة بديهة لمن يتناول منه. أمين أمين أمين أن هذا هو بالحقيقة. أمين
1: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشين قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسر مقدسة الطير السماية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا أخواتي سامحوني.

تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا هذا الغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.

لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

سفر الخروج الاصحاح 31. وكلم الرب موسى قائلا: انظر، قد دعوت بصلئيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنع، لاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس، ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب، ليعمل في كل صنع. وها انا قد جعلت معه اهولياب ابن اخي سماك من سبط دان، وفي قلب كل حكيم القلب جعلت حكمة ليصنعوا كل ما امرتك، خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والغطاء الذي عليه وكل آنية الخيمة والمائدة وآنيتها والمنارة الطاهرة وكل آنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها والثياب المنسوجة والثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بنيه للكهانة ودهن المسحة والبخور العطر للقدس حسب كل ما أمرتك به يصنعون. وكلم الرب موسى قائلا: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا: سبوتي تحفظونها، لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم، لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم. فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم، من دنسه يقتل قتلا، إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها. ستة أيام يصنع عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب، كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا، هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله.

0: أبانا الذي في السماوات.
1: في السماء كذلك قال ربنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا

0: Ειρήνη
1: πάση και το πνεύμα της.
0: فلنشكر سبحان الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا لي كتبنا لهذه الساعة. هو أيضا نسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا كل سلام ضابط.

ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكر حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا، كل حاسد وكل تجربة كل عمل للشيطان، مؤامرة الناس للشر، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها. أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العالم.

0: Επί προσευχής Χριστός ετέ.
1: فنسر على إبداع القلوب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع مسيحنا يسوع نطلب من صلاحك يا محب البشر كن يا رب نفوس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا
0: اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا صنيعهم في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبانا القديسين رؤساء الأساقفة أبانا الأساقفة أبانا القمامسة أبانا الكسوس وأخوتنا الشمامسة أبانا الرهبان وأبانا الألمانيين والنياح الكل المسيحيين لكي المسيح لنا نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.

الخضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي يهرب الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كموعدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، أنت كصالح ومحب البشر فضل يا رب أنفس عبيدك المسيح الأرثوذكس الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحد باسمها. فضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس حد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فلتتفضل وليستحق ملكوت السماوات. أما نحن كلنا هب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك.

حرام. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت رب إله أبانا متزابرك واسمك القدوس مملوء مجدا للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا كمثل تكلنا عليك، لأن أعين كل تترجاك، لأنك أنت لست تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل للأبد أمين. مبارك أنت رب علمني عدلك، مبارك أنت رب فهمني حقوقك، مبارك أنت رب أني لي برك يا رب. رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. نورك يا رب نعاين النور، فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك، برك المستقيم القلوب. لك دجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد أمين. جاد اعتراف للرب وترتيل اسمك يا العلي، أني خبر رحمة ودعوات حق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي متلث ورد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتلد صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتلد قوم الاموات صعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وفي الدوام والى الدهر كلها.

0: يا ثالوث القدوس ارحمنا، يا ثالوث القدوس ارحمنا، يا ثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك فيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا وفاتنا الذين ارقد، يا رب نحن يا من هو بالخطايا، يا رب ارحمنا. الذي بالخطايا يا رب عنا في البطن اليك، لان لك المجد العز تقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر قواعد المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك.
1: بقوه المجد الابد امين.

عظيمك يا ام النور حقيقه المجد كعذارك قديسه وليت اله لان كنت لنا مخلص العالم حتى وخلص نفوسنا مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل سبيل الشهداء دليل الصديقين ثبات كناز غفران الخطايا مبشر بثالوث القدوس بلاهوت واحد ناس كلها نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود للاب قبل كل الدهور نور من نور الاله حق من الاله حق مولود غير مخلوق ساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء لانه صلب عنا العهد بلاطس بنطس تالم وكبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده الى دين الاحياء والاموات الذي ليس ملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد الله عنه مجده مع الاب والاب ناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف معموديه واحده مغفره خطايا ننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين

0: Επί προσευχήστος ηθέ.
1: Βάσιε.
2: Το πνεύματι.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الآون الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل طريق إلى بأن أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع نستحق أن نسمع نعم البناجيلك المقدسة

وقفنا أمام الله وانصت للسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري ماركوس البشير التلميذ الطاهر بركاته.

الملك الطاهر بركاته علينا امين. رتل الرب الساكن في صهيون واخبره في الامم باعماله لكي ما اخبر بجميع

قل آتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفيما كان في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص متكئان، جاءت امرأة معها قرور الطيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبتها على رأسه، وكان قوم متذمرين في أنفسهم قائلين لماذا كان إتلاف هذا الطيب، فإنه قد كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار وتعطى للمساكين. وكانوا يؤنبونها، أما يسوع فقال لهم اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وإذا أردتم تقدرون أن تصنعوا معهم خيرا كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فما كان لها قد فعلته لأنها سبقت فدهنت بالطيب جسدي لدفني. الحق أقول لكم إنه حيثما يبشر بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما صنعته.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. قم بخريستوس يسوس بن شويس
1: أسكيف على سيمون تكريو كلينتي
0: نوبيون سو كيرية
1: بروس خمين سيم تفوفو آمين.
2: يرني فاسي قطع كل ذنب في خفاق تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا إقبال الروح القدس من غفرت لهم تهم وفرت من أسقى عليهم أمسكت أنت الآن أيضا يا سيدي أنعمت الذين يعملون في كهنوت كل مكان كل زمان يحل واربط كل خطايا الظلم. نسأل ونطلب عن عبيدك أبائي إخوتي ضعفي هؤلاء المنحني برؤوسهم أمام مجدك ارزقنا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا. كنا أخطأنا إليك في شيء بغزع قلب أو قول أو بصغر النفس، أنت كصالح ومحب للبشر انعم لينا بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حالنا قومنا، يليق بك المجد كرامة الآن كل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين.

0: نزمة خريستوس بن نوتي
1: أمين سيشو
0: ملك السلام أعطينا سلامك قرنا سلامك واغفرين خطايانا لك الملك والقوة والمجد اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء
1: كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: بسم الاب وابن الروح القدس الان واحد امين. الحقيقه النهارده بنكمل السلسله بتاعتنا الجميله بتاعت ان مجد ابنه الملك من الداخل من الداخل. هقبل بقى لما فكروا في حاجه زي كده لقينا ان احنا في احتياج كويس قوي او كتير ان احنا نراجع اساسيات موجوده في حياتنا. واخترنا كده من امهات الكتب زي بستان الروح زي حياه الصلاه اللي هي الكنيسه وضعتها علشان يعني اباء كتبوها ببركه كبيره قوي علشان ناس اجيال كتير اتعلمت منها واستلمت منها ازاي تعيش وازاي بخبراتهم عاوزين نوصل مع بعض علشان يبقى جميع الناس يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. الحقيقه الموضوع بتاعنا اسمه الجهاد والتغصب، مرحله من مراحل الحياه الروحيه عند الانسان، ويمكن الاسم ممكن يكون صعب شويه. الجهاد والتغصب، ساعات الجهاد بيتاخد بكذا معنى في العالم، جهاد في المذاكرة، جهاد في الرياضة، جهاد في أي عمل بقوم بيه. كلمة جهاد نفسها يعني الواحد بيعمل جهد أو مجهود من أجل هدف معين. والحقيقة أن كل ما الإنسان يقف كده قدام هدف معين في حياته وينشغل بأهداف كتير قوي كل ما الهدف الأساسي يروح. يعني واحد مثلا داخل امتحان ومشغول بلعب ومشغول بمقابلات ومشغول بموبايل ومشغول بخدمة ومشغول بحاجات وعنده امتحان خطير، فكل ما يزود كل الحاجات او الضعفات او الحاجات مش قول ضعفات ولكن الحاجات اللي هو مشغول بيها وشغلة تفكيره ويندمج فيها اكتر كل ما اللي هو الهدف الكبير التأثير فيه او الوصول ليه بيبقى اصعب بكتير. وبالتالي وصلنا الى السماء، وصلنا الى الواحد نسمع كلمة الجهاد ساعات ناس تشوفها انها خاصة بالرهبان، خاصة فقط بمستويات روحية معينة، نلاقيها حاجة بعيدة خالص عنا. ولكن الحقيقة كل ما الهدف يكون واضح جدا كل ما يكون الجهاد ده سهل قوي. وفي حد يمارس الجهاد ده بطريقة فيها كبت مش فيها حب، والحقيقة ان الجهاد اللي فيه كبت دوت يبقى صعب قوي. يقولك انا جاي القداس وانا مش قادر، وده بياخدنا لحاجة تانية اسمها التغصب. الموضوع بتاعنا مربوط، الاتنين مربوطين ببعض، الجهاد والتغصب. التغصب يعني انا هحاول اجي وهغصب نفسي ان اجي، وتقول انا مش عارف اغصب نفسي لاني كسلان، مش عارف اغصب نفسي لاني انا يعني مش بلاقي اصحابي. الشاب يقول كده، يعني من الحاجات اللي بالمعطلات اللي بتخلي الانسان مثلا ان هو يجاهد في حتة معينة او في الصلاة، ان هو من معطلاتها اصحابي مش جايين معايا، ان انا النهاردة حضرت نهضة وخلاص مش مهم بكرة. يبقى في عدو الخير قلل التغصب نتيجة ان في تكرار، انا حضرت جلسات كتير، انا اصلا صليت النهارده كتير فكفايه كده. فدي عدو الخير بيحاول يقلل التغصب، وعدو الخير بيحاول يقلل الجهاد بكل الطرق وبوسائل كتير قوي. فالحقيقه احبائي النهارده لما نقف قدام الجهاد والتغصب، ما اجمل ان الجهاد دوت زي ما قلنا يكون بحب. واكتر حاجه تخلي الجهاد ثابت ويبقى الواحد عنده رؤيه واضحه هو عاوز ايه، لان هو لو ما عندوش رؤيه واضحه هيبقى الجهاد ده صعب قوي.

وتقيل جدا، وممكن الانسان يعني يرفض في وقت من الاوقات، وممكن يحيد ويقولك لا كنيستكم صعبه، وزي ما بنسمع كتير لا صياماتكم كتير، لا صلواتكم بتقعدوا ساعات طويله بتصلوا، لا اصل انتوا يعني التسبيحه بتاعتكم ايه لازمتها، وناس كتير تقول كده. وكل واحد ماشي بعقيده معينه في دماغه بيحاول يقتنع بالعقيده ديت حسب راحته، حسب الايه الراحه بتاعته. وبرده مش معنى ان في جهاد وفي تغصب ان ده ربنا بيقول لك لا ده انا هعصرك، او ان انا عاوز اذلك، او ان هي الايه المعروفه اللي هي بتاعت الواحد يعني لازم الجسد بتاعه يهينه ويقلله علشان يوصل الايه للسماء. لا مش كده خالص، مش كده خالص. كل ما الرؤية تكون واضحة الجهاد ده يبقى مفرح جدا، ويبقى الهدف واضح قوي. الشركات الكبيرة لما تيجي تحط رؤية فيجن ليها كبيرة قوي، ما تحطش مثلا تقول انا عاوز السنة دي احقق ارباح صغيرة وبعد كده السنة اللي بعدها اعمل ارباح اكتر شوية، دي مش الرؤية، مش الرؤية، مش الفيجن الكبيرة للشركة نفسها، لكن دي ممكن نقول عليها اهداف مرحلية بعد الرؤية، او ده التخطيط عشان الشركة تمشي بالخطوات ديت. لكن لو واحد حط قدامه مثلا هدف صغير ان انا النهاردة، وده الرؤية بتاعته كبيرة، فيها فرق كبير بين الرؤية والهدف. الرؤية ان انا النهاردة ابطل خطية معينة، اللي انا ابطل خطية معينة، لا دي مش رؤية، دي اسمها هدف. طب انا النهاردة انا عاوز اروح واخدم في الكنيسة وده الهدف بتاعي السنة دي، اقول لك اه صح ده اسمه هدف مش رؤية. الله، طب الرؤية، الرؤية دي حاجة كبيرة، حاجة ايه كبيرة قوي، ودي الاساس اللي هو بيخلي الجهاد وبيخلي الخدمة لما اروح اخدم، واللي بيخلي الواحد لما يقف يصلي، واللي بيخلي الواحد لما يعمل الاهداف المرحلية بتاعته. انا بدأت اقرأ اصحاح، بدأت اعمل تغصب، وبدأت اصلي التالتة، وبدأت اصلي مرتين، وعاوز اوصل لتلاتة. كل دي اهداف، اهداف بس مرحلية، لان كتير قوي بيقع الاهداف دي بتخطف الواحد، بتخليه لما يقع منه الهدف يحس ان الحياة انهارت، يحس مش عارف يعمل حاجة ولا في تقدم. اجي على بداية السنة واقول يا رب السنة دي بقى هتبقى سنة مختلفة خالص، اهدافي ان انا هبطل خطية كذا، واهدافي ان انا هبقى اصلي 7 صلوات، واهدافي ان هعمل مطنيات قد كذا، دي اسمها اهداف مرحلية ما ينفعش ابني عليها حياتي. وما ينفعش لو انا حطيت الاهداف ديت وبدات اجاهد عشان احققها مش هتكمل. ليه؟ بس انت حاطط اهداف صعبه، وحاطط اهداف ملهاش بعد، ملهاش ماذا بعد ذلك. الرؤيه هي ماذا بعد ذلك. الرؤيه لما احطها واتحرك منها تفرق كتير. فالشركه لما تحط رؤيه تقول انا عاوز مثلا ان انا انتشر في العالم كله، بيقول لك ده بيبقى حاجه بعيده المنال وحاجه ضخمه جدا. الرؤيه ديت الشركه عاوزاها، وبعد ما تحطها تبدا تحط الاهداف المرحليه عشان توصل للايه للرؤيه ديت. فاي شركه بتقعد على الترابيزه كده عشان لسه بادئه وتحط الرؤيه بتاعتها، تقول عاوزين نعمل ايه مثلا. وشركات كبيره ممكن تحط رؤيه ضخمه، مثلا رؤيه لشركه ضخمه تقول اريد ان الموبايل يكون في ايد كل واحد. دي رؤيه. ليه؟ لانها كبيره قوي، حاجه ضخمه. لكن ما ينفعش الشركة دي توقف تقول لك أنا عاوز أبيع 100 خط أو 1000 خط السنة دي. دي مش رؤية، ده هدف زي ما اتفقنا. فليقوي الجهاد أو ليخلي الجهاد ماشي بخطوات ثابتة أنا عندي رؤية مش عندي هدف. هو الصلاة مش هدف. هو الحقيقة أن التوبة مش هدف. الحقيقة هتقول لي إزاي بقى؟ لكن لما أنا أصلي علشان أعمل الرؤية بتاعتي عشان انا عاوز اوصل لكذا، هتلاقي الصلاة اسهل بكتير. انا عندي رؤية ان انا مش اوصل للكلية بعد الثانوية العامة، لا دي ده اسمه هدف، هدف وقفل على كده خلاص. لو الواحد ارتبط بالهدف ده بس والثانوية العامة ما جابش مجموع كويس، هتلاقيه اتحطم واتضايق وانهار. لكن لو عندي رؤية كبيرة ان هو عاوز يوصل لشغل كبير قوي، وعاوز يوصل لمرتبات عالية، وعاوز يوصل لشركة عالمية، يوم ما يحصل خلل في الهدف اللي هو بتاع ثانوية عامة فرقش معاه. ليه؟ قالك ما ده هدف مرحلي. بس مش معنى ان هدف المرحلي ده وقع ان انا مش هوصل للايه للرؤية بتاعتي، مش هوصل للهدف ان اشتغل في حتة كويسة قوي.
واخدين بالكم؟ فالإنسان اللي هو عنده قصر نظر هو اللي بيفكر بس ويحط الجهاد بتاعه مرتبط بحاجة صغيرة بهدف صغير. لا، الإنسان الأباء اللي علمونا كده قالوا عشان تحط تنفع في الجهاد وتفرح في الجهاد والجهاد بتاعك يبقى مثمر لازم تكون عندك رؤية كبيرة. المسيح نفسه حط رؤية كبيرة، نقراها في عبرانيين الإصحاح 12 تقول كده: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. يعني مش بإيه؟ بصعوبة. طب ليه الخطية تقيلة؟ ليه جهادي تقيل؟ ليه غلس؟ ليه حسن واحد يعني رابط على ظهره كياس رملة ومش قادر يجي كنيسة، وحتى لو واقف يصلي قاعد نايم على الدكة، ولو حتى مش عارف يجي القداس عقبال ما يفوق في القداس يكون أبونا بيرش المية؟ تمام؟ ايه الكسل ده؟ وايه الواحد ليه مربوط كده؟ هو الحقيقة ان المشكلة مش في القداس، لان الناس استمتعت بالقداس وعاشت السماء على الارض، لكن المشكلة في الرؤية بتاعتي، في طريقة التفكير نفسها. عشان كده بولس قال تغيروا عن اشكالكم بتجديد اذهانكم، غير الذهن نفسه، غير طريقة التفكير نفسها. غير طريقة التفكير ازاي؟ قال كده، هو قالها بغريبة، ده المسيح نفسه هو العاش الرؤية ديت، قال كده كل حاجة سهلة. والخطية المحيطة بنا بسهولة، ان اطرح كل، ان وانا ما جاهد اطرح الخطية بسهولة مش بصعوبة. الله، يعني بقالنا فترة ما سمعناش كلمة او الواحد مش يقول لنفسه الموضوع سهل. لما تقول لك انت لا ده موضوع صعب قوي، كل واحد حاطط نفسه عوائق كتير قوي. طب القديسين دول وصلوا ازاي؟ هو مش كانوا بشر زينا؟ مش اتعرضوا برضو لضغوطات كتير قوي زينا؟ مش اتعرضوا لحاجات صعبة قوي زينا كده؟ يمكن اصعب بكتير ومخيفة ومرعبة، ولكن كان الرؤية بتاعتهم هي المحركة لجهادهم. عشان كده كان بيطرحوا الخطية بسهولة، ما كانش الخطية بالنسبة لهم طرحها صعب، ولا كانت الموضوع كان دمه تقيل قوي. ولكن تلاقي الواحد بيجري على الكنيسة فرحان بالقداس. هقول لكم ليه بقى. كمل كده الآية في بولس في العبرانيين بيقول كده ايه: ولنحاضر بالصبر. يعني هو موضوع سهل بس محتاج حاجة اسمها ايه؟ صبر. الصبر ده هو اسمه ايه؟ التغصب. التغصب يعني الواحد لما يصبر في حاجة معينة، ده اسمه الصبر دوت، علشان يوصل لمرحلة اللي هو عاوز يوصل لها، يبقى يطرح الخطية بسهولة. برضو في لسه ما وصلناش للايه؟ للرؤية اللي تخليني اطرح الخطية بسهولة، اللي هتخليني ان انا اصبر على الضعف او هصبر على قانون عاوز انفذه. احنا لسه ما وصلناش لسه الحاجة المحركة اللي تخليني اطرح الخطية بسهولة، اللي احنا بنشحتها طول عمري بشحتها، ان ابطل الخطية ديت. طب ايه بقى عاوز توصل ايه يعني يا بولس الرسول في الجهاد؟ الموضوع الكلمة الجهاد بقى، وانه حاضر بالصبر في الجهاد، الموضوع ايه؟ امامنا. وبعدين لسه رؤية ما جاتش. ناظرين، ركز بقى في الرؤية. ناظرين يبقى فيها ايه؟ نظر. النظر ده عبارة عن ايه؟ رؤية. في رؤية. ناظرين الى ايه بقى؟ الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. الحتة الجاية دي الرؤية بتاعت المسيح نفسه، دي الفيجن بتاعته، ده الحاجة الكبيرة قوي اللي خلته من اجلها يجي في ملء الزمان، ده هدف. ده اللي من اجلها شفى المرضى، ده كان هدف مش رؤية. ده اللي من اجلها جه واتصلب، ده كان هدف انه يتصلب بس مش دي الرؤية بتاعته. ده من اجلها انه قام من الاموات، ده مش الهدف انه يقوم من الاموات. الله، ما كل الحاجات دي خطيرة، كل الحاجات دي اعمال خلاصية رهيبة، بس ربنا كان شايف ايه علشان يعدي كل الاهداف دي بفرح وبسهولة، بالرغم من الصعاب اللي فيها، بالرغم من التحديات اللي فيها، بالرغم من المقاومات اللي فيها، بالرغم من العدو الخير اللي عمال يرمي حروب شديدة جدا جدا، زي اللي على الجبل وزي اللي على الكتبة والفريسيين والحاجات اللي اتعرض ليها المسيح والجند الرومان والقسوة، كل التحديات دي كلها ايه اللي سهلها قدام ربنا؟ عدى عليها بضعف بشري، عدى عليها بضعف بشري، عدى عليها بصعوبة
الحقيقه لا،

ايه السر اللي جوه الايه اللي جايه؟ هي دي الرؤيه الخلاصيه اللي حطها ربنا جواه اللي خليته يتحرك من مكان لمكان ومن خطوه ومن هدف لهدف بكل سهوله، ويطرح كل خطيه بسهوله. من اجل الايه؟ يقول كده بقى: الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالايه؟ بالخزي. يبقى الرؤية الكبيرة من اجل السرور الموضوع امامه. ايه السرور الموضوع امامه؟ يعني في حاجة مفرحة موجودة قدامه، عشان خاطر الحاجة المفرحة ديت هو احتمل الصليب مستهينا بالخزي. فجلس في يمين عرش الله. بدأت تتضح الرؤية بتاعت مين؟ بتاعت المسيح نفسه. شركة المسيح بدأت تبان الرؤية بتاعتها اللي هو عاوز كل الناس تشترك فيها، ليكون جميعا شركاء مع المسيح، ليكون فرحكم كاملا في يوحنا الأولى. فتفكروا، فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا بعد ما قال الرؤية، يبقى الرؤية بتاعت المسيح نفسه ايه بقى؟ من الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. فجلس في يمين عرش الله، قعد في يمين عرش الله. يبقى دي الرؤية بتاعته ايه؟ هيخلص تمام، هيقوم الاموات، هيقوم الاموات، هيصعد الى السماوات، هيصعد الى السماوات، يغفر خطايا، هيغفر خطايا، يطلع شياطين، يطلع يقيم موتى، يقيم موتى، من اجل ان يجلس عن يمين عرش الله. دي الرؤية كبيرة، رؤية مش موجودة على الارض، رؤية مش مادية، رؤية مش انا شايفها وحاسس بيها. فالرؤية دي حاجة كبيرة. الانسان المسيحي لما يرتبط بالرؤية، عشان كده في مواضع كتير قوي في الانجيل يقول انتم سمائيون ولستم ارضيون، وانتم منقادون بروح الله. هي دي اللي بتحقق الرؤية اللي احنا عاوزينها، الرؤية بتاعت الانسان المسيحي، ان قدامه سرور موضوع امامه، من اجل ان هو يخلي الجهاد دوت قدامه في سرور يعمله، وفي نفس الوقت يطرح كل خبث وكل خطية وكل نجاسة وكل هوى بسهولة بسهولة. ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله. فقال خط الآية اللي بعدها يقول طب نعمل ايه يعني؟ فتفكروا، فكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. هو ايه ده؟ هتقولي ده انا، انا وانت وانتي، كل واحد فينا بيكل ويخور في نفسه ويتعب في فترات، ويبقى حياته عامله زي الويف كده، حبه عاليين وحبه وطين، ويطلع وينزل، وساعات ينزل ما يطلعش في الحياه الروحيه بتاعته، ويبقى محبط في وقت من الاوقات كتيره، ويجي يشتكي يقول انا مش حاسس بحاجه، ويجي يقول انا جيت تبت واعترفت وصليت يومين وما صليتش تاني. ما احنا بنسمعها كتير في الاعترافات، وكلنا بنقع في حاجه زي كده. وقريت في الانجيل، قريت اصحاحين وثلاثه، ويابونا ما عرفش افهم في العهد القديم. طب اقرا في العهد الجديد، اخد قانون في العهد الجديد، قانون ما عملش تغصب فيه، مشي يومين ثلاثه، بدا ايه اللي يحصل له؟ كل، بدا يكل وبدا يخور في نفسه، ووقف قرايه الانجيل، وهكذا. وتفضل الحياه مستمره هكذا بدون نمو، بدون رؤيه، بدون رؤيه كبيره هو الانسان حاططها قدامه. أما بولا لما سمع الآية اذهب بيع كل مالك، هو شاف رؤية كبيرة. ما كانش الرؤية بتاعته ان هو يروح يبيع الفلوس او يسيب كل حاجة، لكن الرؤية بتاعته قال بعديها كده ايه؟ قال الانسان الميت اللي كان ماشي دوت في الجنازة اللي انا شفتها واثرت فيا، قال ده خرج من العالم بايه؟ مش بمزاجه. انا عاوز اخرج من العالم بايه؟ بمزاجي، وانا عايش على الارض، فانا هخرج بارادتي قبل ما اخرج بدون ايه؟ بدون ارادتي. فساب كل حاجه وبعماله. فكان بيع الفلوس بالنسبه له سهل. اصل حد يقول لك الحاجات دي كانت دي قصص خياليه؟ هو حد يعرف يسيب كده بسهوله؟ هو حد ممكن يقول انا الموبايل معايا 10 ساعات، ازاي مش اخش على مواقع وحشه؟ كل الناس بتخش، كل حاجه بتتعرض قدامي، انا ليه مش سهل؟ دي ضربه

عصر، ضربه عصر، ان كان في ضربه فتره استشهاد، ان كان في ضربه اسمها فتره الاريوس وطاخي والبدع كلها. النهارده الضربه بتاعت عدو الخير بقت من جوه، عشان كده حطينا التايتل بتاعنا الكبير ان مجد ابنه الملك من الداخل. من الداخل يعني في رؤيه داخليه معتمده على البصيره الداخليه، مش رؤيه خارجيه، مش اجبيه همسكها ولا بصلموديه همسكها ولا قداس احضره ولا حاجه ماديه. الحاجات دي كلها اهداف مرحليه بمشي فيها خطوه بخطوه علشان احقق الرؤيه بتاعتي. فالانسان المسيحي لو رؤيته واضحه هيخلي مسكته للبصلموديه تختلف، مسكته للاجبيه تختلف، الجهاد بتاعه ضد المواقع وضد العلاقات وعدم المحبه والادانه والخطايا كلها هتلاقيها بسهوله، اطرح كل خطيه بسهوله. الكلام ده مش من عندنا ولا كلام نفس، ده كلام الانجيل نفسه، المسيح نفسه كده. ايه اللي خلاه يستحمل على الجبل؟ ايه اللي خلاه يستحمل كانسان كامل على الام الصليب والظلم الكبير دوت؟ ان في سرور موضوع امامه، انه يجلس عن يمين عرش الله ويريد ان جميع الناس يخلصون. فمن اجل الهدفين دول، ان ياخد الناس معاه كلهم، هو كل ما يجي يقول له هنصلبك راح باصص كده فوق ويقول هجلس عن يمين عرش الله، رؤيه واضحه. فالصلب بالنسبه له ما عادش مخيف. واحد يقول لك صلي بالاجبيه تقولها تقيله والاجبيه 12 مزمور، وما حدش قال 12 مزمور. لكن نبدا، وده مرحله التغصب، دي مرحله من المراحل بتاعه الجهاد اللي هو معتمد على الرؤيه، رؤيه جهاد تغصب، مش تغصب. وعشان اوصل لمرحله او هدف احقق هدف في الجهاد بتاعي والرؤيه بتاعتي مش واضحه، مشوشه، مش واضحه قدامي. فعشان اوصل لمرحله حب الصلاه ومرحله لحب الناس اللي هي تركت العالم كله، مش هنقول نوصل رهبنه، مش قصدي كده، ولكن تركوا كل شيء من اجل الواحد، مبدا رهباني. هما مش ما عملوش حاجه صعبه، لكن الموضوع كان ايه بالنسبه لهم؟ سهل ودعوه. لما طرحوا كل حاجه بسهوله زي الانبا بولا كده والانبا انطونيوس، والناس راحت رهبنت، والناس اللي ضيعت حياتها، والمراه سكبت الطيب اللي اتقرت علينا، لما النهارده سكبت الطيب والناس قالت لها لماذا هذا الايه الاتلاف، هما بيفكروا في اهداف مرحليه. الفلوس دي مش كانت تنفع في الفقراء، لكن ربنا قال لهم دي عملت ده اليوم ايه؟ تكفيني. وسع الرؤيه، طلع من الهدف ودخل في الرؤيه. فقال لهم لا، الفلوس دي ملهاش قيمه في اليوم اللي هيتكفن فيه او اليوم اللي هطلع فيه للسماء او يوم الموت بتاعي. فتصغرت الفلوس دي كلها في اعينهم، لكن لو حسبوها واستمروا في اهداف مرحليه، النهارده عاوزين ناكل الناس، عاوزين نغدي الناس، عاوزين نشبع الناس، عاوزين نعمل كل حاجه، هتلاقي في الاخر كله اتخانق مع المراه ديت وما عادش ليها ذكرى، ولكن ربنا ذكرها قدامنا لانها كانت مرتبطه بيوم تكفين المسيح نفسه، رؤيه كبيره اللي هو يحقق فيها الرؤيه بتاعته. فاحبائي النهارده الحركه اللي عاوزين نعملها العكس، حط رؤيه، هجاهد، ووسط جهاد عشان احقق الاهداف اللي موجوده جوه الجهاد دوت لازم في تغصب في الاول. فالتغصب دي مرحله اوليه مش مرحله نهائيه ولا مرحله مستمره، يعني ولا مرحله هتفضل طول عمري انا بعمل اقصف في نفسي. في حد يعيش حياته من يوم ما اتولد لغايه ما وصل 70 سنه وهو يعني بيتخانق عشان يمسك الاجبيه، وهو بيتخانق علشان يقول كلمه محبه، وهو مش طايق نفسه علشان يعني يروح يصالح حد، ودايما حاسس ان كل حاجه تقيله في الوصيه، يقول الوصيه صعبه صعبه. لا لا لا خالص، انت حضرتك بدات المعادله غلط، عملتها بطريقه مش مظبوطه. فبدايه المعادله احبائي هي العكس، حط رؤيه. تخيل بقى لما تقف بقى تقول انا هجاهد وعاوز ايه بقى، وبعد كده حط هتغصب عشان احقق الايه الهدف بتاع ان احب ربنا. طب ليه كده؟ لا اصل الصلاه صعبه. اقول لهم لا، ما انا عاوز اوصل اوقف قدامه زي ما وانا هنا على الارض مش هكلمه، ازاي هطلع فوق هكلمه؟ فانا عاوز اتعود على الكلام معاه هنا، ده تدريب عملي بقى عشان احط الرؤيه بتاعتي.
ازاي وانا على الارض

اكلمه عشان لما اطلع فوق في السماء، دي رؤية بقى، لما اطلع فوق في السماء ناظرين اليه اعرف اكلمه كويس قوي ويفهمني وافهمه ويعرف وانا اعرفه كويس وازداد في معرفته اكتر. فتلاقي الصلاة بقت ايه؟ افتح الاجبية. ولما افتح الاجبية مثلا لما اقول من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب استمع صوتي في صلاة النوم، الاقيها سهلة. اقول من الاعماق صرخت اليك ليه؟ الاول من الاعماق صرخت اليك وبقولها بسرعة وبكروتة واجري وعاوز اخلص التاسك اللي قدامي عشان هدف عاوز اخلصه. من الاعماق صرخت اليك يا رب. لكن لما احط السما فوق ولما اقول يا رب من الاعماق صرخت اليك، تفرق كتير قوي. انا عاوز ابص للسما، عاوز اشوفه في اعماقي النهارده بتصرخ عشان توصل صوتي للسما فوق، للسما فوق. ده مزمور. طب رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني. واحد بيصليها وبسرعه وانا مش قادر وعاوز اجاهد وعاوز ابطل الخطيه، انا بصلي عشان ابطل الخطيه. يا عم ما تصليش عشان تبطل الخطيه، الموضوع ما يمشيش كده. مش خناقه، مش خناقه، لكن افهم الاول ربنا قال كل حاجه. الصلاه بالذهن رقم واحد. حط الاول الصلاه بالذهن مش بالمشاعر. في حد يقف انا عاوز اشوف العذراء تظهر النهارده، في واحد يقف كده يتنطط في الصلاه والمشاعر بتاعته تتأجج قوي بقى، ويبقى يعني ممكن يقع ويقف ويلف ويدور ويقرا على صدره ويعمل مش عارف ايه ومفيش. كل دي مستوى مشاعر، دي مش طريقه صلاه ودي مش طريقه جهاد. لكن ده جهاد عنيف بعنف، مع انه باين في مشاعر وباين انسان منفعل جدا. ربنا مش كده خالص، مش منفعل بالطريقه ديت. ربنا سهل جدا. لما قعد مع الاطفال ولما قعد مع المراه الزانيه ما قالهاش لا والحب دوت ولازم تفهميني والحب ولا لك اما دانك احد، قالت له لا ما فيش حد داني. يعني في حد زعلك؟ قالت له لا. قال اذهبي بسلام. وصلها الرؤيه ان انا مش هدينك فوق، بس ما تعمليش كده تاني لو سمحتي. وصل الرؤيه، راحت عملت ايه هي؟ اكيد كرزت زي المراه السامريه. لما شال الهدف بتاع ان هي كانت عاوزه تتوب وتعترف علشان تهرب من الفضيحه، ان هي عايشه مع خمس ازواج وماشيه في عز الحر وكده، لما راح زارها وكلمها وقال لها انا هدي لك رؤيه كبيره قوي. ايه الرؤيه اللي اديها لك؟ انت ماسكه قوي انك يعني الخطيه بتاعتك تتشال، وعايشه طول عمرك مذلوله من الخطيه اللي عماله اوحي وتجهدي فيها ومش عارفه، وطالعه في عز الحر وكئيبه ومتضايقه ومخفيه وكل الحاجات ديت. انا هدي لك حل بسيط. ايه يا رب؟ قال لا انا هدي لك رؤيه كبيره. إيه انت رايك في الماء الحي اللي هو يشرب منه عمره ما يعطش تاني؟ قلت له ده عندك؟ قال لها اه انا هو هديهولك. ايه اللي حصل بعد كده؟ هو ادالها الرؤيه، قال لها هدي لك حاجه مش موجوده في حته، لما تعرفيها هتلتصقي بالسماء في ثانية. بعد ما قابلت المقابلة ديت وحددت الرؤية بتاعتها، طرحت كل خطية بإيه؟ بسهولة. وهي كانت مذلولة طول سنين هذا عددها، مذلولة ومش عارفة تجاهد صح، مش عارفة تجاهد صح لأنها المعادلة مش مظبوطة. ربنا بيبدأ بالحب، ربنا بيبدأ الأول بالرؤية الكبيرة. أنا جايبك عشان إيه على الأرض؟ لو كل واحد عرف الهوية بتاعته وعرف هو جاي ليه كويس، وإنه على صورة الله ومثاله، وإنه جاي من أجل مجد الله، إنه يمجد الله، ربنا يتمجد بيه ويشتغل بيه، يبدأ يقول أنا جاهد. والتغصب دوت عكس الإرادة بتاعتي. ليه؟ لأنه هو أنا عاوز أطلع له فوق تاني، وهو الخالق بتاعي، هو صاحب التوكيل بتاعي، هو اللي صنعني، هو اللي عملني، هو اللي جبني. فلما ارجع له برؤيه واضحه خلى السامريه ايه اللي يحصل لها؟ تطلع تكرز وتبقى خادمه، مش بس تطرح كل خبز او تطرح كل خطيه، لا ده طلعت ايه؟ كرزت بسهوله خالص، وبدات كارزه وتكلم الناس. تعالى اقول لكم على واحد قال لي كل حاجه عملتها. انت كنتش مكسوفه؟ لما نتعامل مع الادمان، الناس اللي هي متعافيه من الادمان بعد ما ياخدوا فتره علاج مثلا 6 شهور ممكن يقف، لما يتعمل لهم ساعات حفلات تخرج على

مسرح مثلا في ويجيبوا عائلاتهم ويبقى احتفال كبير قوي مثلا لأربعين واحد تخريج دفعة 40 واحد من المدمنين يقفوا قدام المسرح ويطلعوا فوق يمسكوا الميكروفون مع ان في الاول كانوا مربوطين وكارهين نفسهم والخطية مسيطرة عليهم ولكن في خطوات العلاج بيحط لهم رؤية كبيرة قوي ومن ضمن خطوات الرؤية ان لا ما لا تستطيع ان تغيره اقبله اللي مش عارف تغيره اقبله لما تقبله هتعرف انت ذاتك ايه هتعرف ضعفاتك انا ضعيف في الحتة دي عشان كده مش عارف اغير طريقتي في الصلاة فيبدأوا بعد ما ياخدوا خطوات العلاج يشوفوا رؤية كبيرة قوي ان هم خلقوا من اجل ان هم يدخلوا السماء وان هم محبوبين جدا من ربنا رؤية كبيرة يبدأوا يفضحوا نفسهم يعملوا زي اعتراف جماعي كده قدام الناس يكون ممكن والدته قاعدة في بتحضر الاحتفال وتقول لي ماما انا سرقت فلوس الدواء بتاعتك تخيلوا ويطرح كل خطية بسهولة كان قبلها بيعملها في خبز ويتسلل ويخش هسرق ازاي هاخد ايه هخطف ايه غرف مغلقة كتير جوه قلبه طب انا هستخبى طب انا خايف اتكلم خناقة طب انا جاهد طب انا هحاول ابطل طب انا مش عارف ايه على المستوى الشخصي على كل واحد فينا مش كلام على الادمان دلوقتي لكن طبقوا علينا لكن بعد ما يحط له رؤية كبيرة في فترة العلاج بتاعته يقف ويفضح نفسه ويقول للناس ويبقى واقف في ثقة رهيبة قدام نفسه بنعمة ربنا وكأنه أخذ نعمة من عند ربنا يقف يتكلم وهو مش خايف من حاجة ويقولك طب انت بتعمل القانون بتاعك طب الموضوع بقى سهل خالص طب انت بدأت ازاي قالك بدأت بتغصب ورحت الأول مرحلة علاج إدمان كانت صعبة جدا جدا جدا اسمها ديتوكس قعدت فيها 15 يوم لغاية ما طلعت المشكلة اللي جوايا ويعني مش موضوعنا يعني بس هو في مواد كتير قوي يعني مش شرط بتكلم على مدمن يبقى مدمن مواد في مدمن دين دايما قاعد في الكنيسة بس مدمن دين مش عارف اللي يقرب من ربنا كويس مش حاسس بربنا ما عندوش رؤية واضحة ان هو عاوز يعمل ايه يعني هو قاعد في الكنيسة مش عارف هو بيعمل ايه اجتماعيا اداء تقوس حرفية قاتلة ولكن اللي يقف بجد وعنده رؤية واضحة ده مختلف خالص في الفرح بتاعه في التحرر من الخطايا بسهولة حتى لو وقع بيقع بس الوقعة بتاعته مختلفة خالص ده الجهاد والتغصب اللي بنشوفه المسيح نفسه علمه لنا وقال هو ازاي عدى خلى بالنسبة له الصليب مش هقول سهل ولكن بقى بسهولة ممكن هو يقبل هذا الموت يقبل الموت نفسه بايه بالسهولة ديت عشان كده احد الاباء قال كده ان الجهاد الروحي ليس صراعا مش خناقة بل هو معركة داخلية مستمرة يقودها المؤمن ضد ثلاث اعداء رئيسيين يعني وانا بجاهد بقى دي برضو جاية هقولها اهداف الرؤية حطناها عشان بس كل واحد يخرج حطت رؤية واضحة انا عاوز اوصل للسماء احنا نهضتنا النهاردة واحنا واقفين مجد ابنة الملك منين من الداخل اللي بيهتم بالمظاهر ولا بيهتم امبارح خدنا على المحبة اللي بيهتم ان هو البوزيشن بتاعه معتمد على ان هو يوقع دوت ويطلع فوقيه ومش عارف الكلام بتاع العالم ده كله وقبلها اتكلمنا عن نقاوة القلب مواضيع خطيرة هوصلها ازاي لازم احط قدامي السرور الموضوع ايه الحاجة تفرحني واحد جاله مرض لو هو واقف على هدف انه قدامه ان هو يخفف المرض هيتعب ويكتئب ويبقى المرض بالنسبة له عذاب لكن حد جاله مرض وبعدين هو عنده اصلا رؤية كبيرة عاوز يوصل للسماء المرض ده بالنسبة له هيبقى عامل ازاي ايه رأيكم هيتصغر تأثيره هيبقى موجود المرض وفي ألم في ضعف عادي بشر بيتألم ولكن رؤيته الواسعة المتسعة نحو معرفة الله ونحو الحياة هيخلي معنى المرض نفسه يختلف وده اللي يتقال عليه أحد الأباء قال أتألم حينما لا أفهم معنى الألم أتألم حينما لا أفهم معنى الألم أنا معرفش أنا لو جالي ألم أنا بتألم ليه بتضايق ليه وتلاقي شاب صغير بيتخنق من أي حاجة ما عندوش رؤية ما عندوش عاوز يوصل لإيه الرؤية بتاعته هو هدف انجح يا حبيبي السنة دي عشان عادي السنة جاية طب يا أولاد تعالوا صلي مدارس أحد مهمة وتلاقي عمال يزوغ أو حد داخل بالعافية وداخلة تقول لا أصلا مش بستفيد

مع الشباب لا اصل مش عارف كذا، حد يقولك مش عارف اصل قداس لا النهارده طويل قوي انا اشوف قداس سريع، لا اصل النهارده قرايه الانجيل او ما عنديش وقت خالص انا مشغول جدا. حجج، الحجج دي هي غياب رؤيه مش جهاد صعب، جهاد سهل، لكن الرؤيه هي لما وضعت بصوره واضحه جدا الانسان ده من اجل السرور الموضوع امامه احتمل بسهوله وطرح

حروب ضدها. واحد حاجة اسمها نوازع النفس، الخطايا الموجودة جوه النفس. واحد حاجة مرتبطة بجوايا دي بتعوق الرؤية، مش خليه مش شايفها. تاني حاجة حاجة برايا. تالت حاجة مواهب لازم اكتسبها. اول حاجة نوازع النفس، زي ايه؟ محاربة الضعفات البشرية، الشهوات. هتقول ما فيها دي ضربة كبيرة، انا مضروب بيها وتعباني، ضعفات بشرية، خوف، قلق، كل دي ضربات داخلية جوايا. والانا والذات البغيضة، للوصول الى الايه؟ الى النقاء، نقاوة القلب اللي اتكلمنا عليها. فاول حاجة داخلية بتعوق الرؤية ديت علشان تصعب المواضيع، ان في انا لسه، ان لسه في ضعفات بشرية، في ضعفات بشرية، بس انا الحاجات ديت لما احط الرؤية الضعفات البشرية تختفي، ويبدأ ارادة ربنا تخش، ورغبتي ومحبتي ربنا وارادته هو مع حب التغصب هو اللي يبدأ يقلل الشهوات والمحاربات ديت. تاني حاجة حاجات ايه؟ من بره بقى. ايه اللي من بره؟ اغراءات العالم. انا بجاهد عشان انفذ الرؤية، فعدو الخير عاوز يبعت لي حاجات عشان يخلي الدنيا ضلمة ولا اشوف الرؤية بتاعتي اللي خليني اطرح كل شيء بسهولة. اغراءات العالم ايه بقى؟ كلم بقى حدث ولا حرج، موبايلات، مقابلات، انشغالات، ماديات، اخبار، مهرجانات، حاجات كتير. مقاومة الافكار، بيقولها كده النص بتاعها، مقاومة الافكار والمبادئ المادية والشريرة التي تبعد الانسان عن وصايا الله. حاجة مهمة قوي، يبقى حاجة داخلية بتعوق الرؤية، الشهوة والحاجات اللي هي جوايا، ولازم اكون انا الرؤية واضحة. اتنين حاجات خارجية. تلاتة حاجات لازم موجودة وانا مش عارف اخدها، ويسموها كده الشيطان وحيله بقى. يعني انا جوايا حاجات، عدو الخير في حاجات نشرها. تالت حاجة حروب عدو الخير شخصيا معايا، ويسميها البابا شنودة ساعات الخطية المحبوبة. يقولك كل واحد عنده خطية محبوبة، هو عدو الخير مش عاوز يديلك خطية تاني. واحد يجي يعترف يقولك الحمد لله يا ابونا، يعني انا مش بك يعني بكذب بسيط ومش دي خطية قوي، والحمد لله انا في كله كويس ما عدا خطية واحدة تعباني، تمام. هو يفتكر انه مبرر من اجل انه الحمد لله، وزي العشار والفريسي يقولك الحمد لله كله زي الفل كويس قوي ما عدا حاجة بس واقع فيها، فانا اجيب 90%، اجيب 95%. ينفع يدخلني السمك الكلام ده؟ ايه رأيكم؟ مش عارف، بس هو الموضوع مش كده، الموضوع مش ارقام، الموضوع مش ارقام، لكن موضوع نقاوة قلب، موضوع رؤية واضحة، وانا بجاهد علشان ان انا اوصل. وممكن اموت وانا بجاهد، ممكن اموت وانا بعمل خطية واخش السماء. ازاي دي؟ ما انت رؤيتك طول عمرك بتسعى انك توصل للرؤية، انك تجلس عن يمين عرش الله. يوم بجاهد طول حياتي وباجي الكنيسة وبصلي وبترك حاجات وبقع في الخطية واقوم وما كسلش ولا يجي لي يأس ولا احبط، واحاول مرة وازهق مرة ومل مرة، وبحاول بقدر الامكان عشان انفذ الرؤية اللي جوايا. طب مت وانا بعمل خطية؟ يقولك تخش السماء. ليه؟ يا ربنا مش ماسك تايمر ولا ماسك عداد يقولك انت عملت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 17 حاجة عملتها في حياتك مؤذية. تعبت كتير في حياتك. فالشيطان وحيله هي التسلح بالإيمان والصلاة لسد محاربات الشيطان. برضو من الحاجات الأقوال المهمة جدا اللي هي بتورينا، حابب أقراها على حضراتكم علشان بتورينا كده قد إيه الجهاد مش صعب. والأباء قالوا إيه؟ الاجتهاد والتغصب اللذان تعيشهما ليس من أجل حصول شيء لذاتك. يعني بجاهد وبصلي اكون انا مستني بقى الواحد ينور، الواحد مستني سلام رهيب يحصل، الواحد مستني يطلع نور من ايده يعمل معجزة. قالك لا، انت بتجاهد والحاجات دي كلها مش علشان ذاتك. ايه ده غريبة قوي، مال عشان مين يعني؟ او لتقوية ارادتك وعزمتك او لمواجهة عدوك. انا مش بجاهد عشان يعني مش موجود في الكنيسة يعني كده عشان ما اقدر عدو الخير ايه ما يقدرش عليا، بل هما في الحقيقة

تتخلى عن ذاتك. يبقى أنا بجاهد وبصلي علشان عندي رؤية كبيرة، فأنا بقول له يا رب أنا بعمل كده عشان أنت تشتغل. طب في خطية ماليش دعوة، اشتغل أنت. طب في ضيقات، اشتغل أنت. أعمل تغصب في الأول، أخد قانون أتغصب عليه، أبدأ أصلي، أبدأ أرتبط بيه. التغصب ده ينتهي معايا في فترة قصيرة جدا، ويبدأ يتحول بعد كده لمرحلة أبعد اسمها إيه؟ الاعتياد. بقت عادة عندي أني أصلي من أجل أن أوصل. أنا هصلي كتير عشان عاوز أوصل للسماء. هبدأ أصلي باكر النهاردة وأبدأ أبطل حاجات معينة علشان أوصل للسماء. الرؤية كبيرة، فأنا هتغصب أني أمنع الموبايل، هتغصب أن أنا أصلي قانون معين أب اعترافي يحطه لي عشان أوصل للسماء. الرؤية واضحة. وبعدين في النص وأنا بعمل كده، مش هدفي أن أنا أطلع نور زي ما قلنا، لكن هدفي أن إرادتي تروح وربنا هو اللي يشتغل بي. فلاقي ان ايه، يوم ما يتعرض علي حاجة وحشة تلاقي ربنا هو اللي جوايا بيشتغل جوايا، وروح القدس اسمع صوته بوضوح قوي يقول لا انت الحاجات من جوايا كده، اقول لا انا انا انا كاره الحاجة ديت، الحاجات دي مش بتاعتي. وجوايا الاقي صوت ربنا ليه، اصل لو ارادتي شغالة طب اجرب، طب ايه المشكلة؟ ما ارادتي انا ممكن اوقف وابطل في اي وقت. لا، لكن لما ادخل واجاهد عشان اقول له رب تعالى بقى اشتغل بيا، فوقفت الصلاه بتاعتي لعمل الله فيا، وقفت الجهاد بتاعي عشان ربنا هو الايه يشتغل بيا. يكمل القول ده وتقول ايه، هطولنا فنختم بيه يعني. بل هما في الحقيقه لتتخلى عن ذاتك وتسلم ارادتك ولا تعتمد على عزيمتك وتختفي خلف المسيح من مواجهه العدو. المسيح هو اللي يظهر في حياتك، هو ده اللي عمله أبائنا كلهم، إن هو المسيح ظهر في حياتهم ويقول له كأن الله يعز إيه، يا أنت كلامك بقى كلام المسيح. حصلت إزاي دي؟ ده أخد منك كم سنة؟ خدش سنين. بقت ما عادش في شتايم، ليه؟ أصل المسيح هو اللي بيتكلم من خلالي. بقت نفسي فيها هدوء، ليه؟ أصل أنت كسبت مكسب كويس؟ هو انت يعني نجحت في حاجه؟ يقول لك لا لا لا مش كده خالص. امال ايه؟ يقول لك اصل المسيح بقى جوايا. ازاي بقى جوايا؟ بقت في شركه مع المسيح. ازاي؟ عندي رؤيه انا عاوز اوصل له السماء، هكلمه، فبدات اجاهد عشان هو اللي يشتغل جوايا واشوفه جوايا. وبدات الجهاد بتغصب، امتنع عن صحبه معينه، امتنع عن لسان معين في وداني كل شويه يوقعني في ايدينا، امتنع عن قاعدة ممكن توقعني في اباحيات، امتنع عن كذا وكذا، تغصب واستمر في حاجة ايه، في حاجة زي كده. طب لو فشلت، لو فشلت يقولك لا توقف اجتهادك وتغصبك في طاعة وصايا الله مهما كان فشلك ومهما كانت احبطاتك. ليه؟ لان احنا مش عاوزينك تنجح. تخيل بقى يقول بقى كده، يقولك مش عاوزك تنجح، ولكن دي أكاليل بتاخدها كل مرة بتفشل فيها وتقف تاني وتحاول تحقق الرؤية بتاعتك. فالفشل مش معناها إحباط، ولا الفشل معناه إن أنا مفيش فايدة فيا. هي دي المسيحية المفرحة، إن الله لا يفقد الأمل في البشرية أبدا. زي ما قال في أيام كده الطوفان، إن زيغان الإنسان أو قلبه إنما الشرير هو منذ سبعه، لأنه هو إنسان. قالك لا، ده أنا دلوقتي بالروح الجديدة والعهد الجديد والنعمة بقى الإنسان إيه؟ مختلف خالص. لو فشل أنا اللي بشتغل بيه. ده طلع الفشل هو تسليم ذاتي أكتر لربنا، ويبقى فرح أكتر. أقول له أنا ضعيف، تعال اشتغل بيه، فيبدأ يشتغل بيه. لكن لو أخدت وبدأت أحبط، هبدأ أسيب فترة طويلة في عمري وانا اقول هبقى فوق في وقت من الاوقات، هبقى ربنا يسهل ان شاء الله كده، ابقى اركز مره كده واخد سفر كده اخلصه، ويمكن ربنا يبقى دي البدايه الحلوه، ويعدي سنين طويله وانا مش عارف ابدا، مش لاقي نقطه بدايه. لا لا لا، البدايه هي النهارده الان. اقوم، اقوم ازاي؟ احط رؤيه. انا عاوز مسيحيه لما تتكلم كل الطقوس واللي بنعملها من اجل الوصول الى السماء، تناول والليتورجيات اللي بنعملها من اجل الوصول الى الايه، الى السماء.
ربنا يدينا دائما ان احنا نطرح

كل شيء بسهولة، كل خطيئة بسهولة، لأجل السرور الموضوع أمامنا. فلنثبت السرور دوت دايما جوانا، علشان دايما الواحد يبقى إيه الحركة بتاعته الداخلية ناحية شركة مع الله. شوف ربنا بوضوح، مش كلام بعيد، مش ماديا، ولكن في في في في روح قدس بيتكلم جواك، في سلام داخلي، والناس كلها عماله تضطرب وتقلق، في مش برود ولكن المسيح فعلا جواك. بقول الكلام ده في حكمة ازاي؟ معرفش، ربنا هو اللي بيتكلم، انا معرفش اتكلم، معرفش قلت ازاي الكلام ده في الوقت ده، معرفش. فتقولك ده ربنا بيشتغل بيك، هي دي الشركة مع الله. فاجتهد ان انت تذوق حلاوة العشرة مع ربنا. ربنا يدينا كده اللي احنا يكون مجد بتاعنا من الداخل وليس من الخارج، والمجد لله دائما. اتفضل نصلي الخدمة بتاعتنا. قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا، عندما نقف اماما جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. اعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف امامك وقت الصلاة، ونرسل لك لفوة التمجيد اللائق ونفوز

فريد تواصل قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل طلباتي إلى حضرتك كلماتك أحييني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لتكن يدك لخلاص لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي تسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإن لوصاياك لم أنسى المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور آمين المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع القديسين المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله ولا تبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مغضي اسمه القدوس أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي وليهرب

شهر سلام شهر سلام تسبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل نقدمها للمسيح ملكنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي ملك بركات ولجمعنا أمين. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرافة مع غمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن كيدار، طويلا سكنت نفسي في الغربة وحين كنت

رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك.

فرحت بالقائدين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم مبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعد قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعترفون لإسم الرب. هناك نصبت كراسي لقضاء كراسي بيت داود. اسألي عن أهل سلامتك يا أورشليم والخزب لمحبيك. ليكن السلام في حصنك والخزب في أبراجك الرصينة من أجل إخوتي وأقربائي.

0: زقساسيوس من فصم شارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشيرة تلميذ بركات ورمان آمين.
1: ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا مرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب، وقفت من وراء عند رجلي باكية وبدأت تبل قدمي بدموع وتمسح بشعر رأسها، وكانت تقبل قدمي وتدهن بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالتها إنها لخطئ. فأجاب يسوع وقال، يا سمعان عندي كلمة أقول لك. فقال قل يا معلم. فقال، كان لدي المدينان على واحد 500 دينار، على الآخرون 50، ولم يكن لهم ما يوفيان فمسحهما كلاهم، فمن منه يحبها أكثر؟ أجاب سمعان وقال، أظن أن الذي سمعه بالأكثر. فقال، بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان، أترى هذه المرأة دخلت بيتك وماء رجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتها بشعرها، لم تقبل فمي، أم هذه فما نزد منذ دخلت بيتك لم تكف على تقبيل قدميك بالزيت، لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول إن خطاياها كثيرة مغفورة لها لأنها حبت أكثر، والذي يغفر لا قليل حب قليلا. ثم قال لا مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتأكون يقولون في نفسهم، من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة، إن إيمانك خلصك فذهبي بسلام والمجد لله دائما.
0: فنوشك بخريستوس بكبوتنا سوسم لما يسواب جاك يا سوتي من نينا. أعطيني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، اجعلني مستحقا ان ابل قدماك اللتان اعتقتاني من طريق الضلاله، اقدم لك تيبا فائقا، اقتني لي عمرا نقيا بالتوبه. ان ايمانك قد خلصك.
2: زوك سباتريك
0: إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الردية ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأقرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. إنم على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. السماوات تطوبك آياتها الممتلئة نعمة، العروس بلا زواج ونحن أيضا نمجد ميلاد غير المدرك. يا والدة الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص.

العالمين. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل فاحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا، زوك سباتري كيوم نفماتي

0: كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كينين كأيكي توسيئو. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولد الله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: يا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض وامتان مجد كرم. ارحمنا يا الله الآب ضابط كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب الله قواتكم معنا لأنه ليس لمنين في شدنا وقادنا سواك. حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا اسمك القدوس الذي دعنا عنه كرحمتك يا رب ولو سخطينا.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. دوكساسي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا مريلو البشير تلميذ الطر بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعطيته قدام جميع الشعوب نورا تجلى ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد له دائما أبديا أمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أن عقولنا نفهم قولك المحيي لعلنا لنا نكون مستقيمين في عمل الخير في أقدم أجيال تدين العالم. تعال ولي مبارك يا بيرث الملكوت المعد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا نكون في تلك الساعة ولا اسقوط في دينونا ولا تجازينا من أجل كثرة أسام لأنك وحدك المتحنن الطويل أناك كثير رحم. شفاعة سيدتنا كنا لقديسة مريم شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض. مسيلان الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الذي يحب الصديقين وارحم الخطاة الذين وانمنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع الداعي لكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. سهل حياتنا ارشدنا رب للعمل بوصايا قدس أرواحنا قوم أفكارنا ونقي نياتنا اشفي أمراضنا اغفر لينا خطايانا نجينا رب من كل حزن راضي واجعل حوضنا ويدك القديسين كي نكون معسكرا محفظين ومرشدين نصر التحدي لمعنى معسكرا غير محسوس غير محدود. إنك مبارك إلى الأبد أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

أقسام الرب لداود بالحق ولم يحنس، أن من ثمرة بطنك أضع لكم.

به العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، اعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم،
اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة.

الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السب والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور.